0: Good morning, Tübingen.
1: Good morning, world.
0: This is Radio Wüste Welle
1: on 96.6 MHz.
0: We are live and presenting
1: news from TÜNews International.
0: And you get no shit
1: but the true stuff.
2: اعتبارا من يوم الثلاثاء الاجتماعات الخاصة تقتصر على 5 أفراد فقط. سمح لفترة وجيزة باجتماع 10 أشخاص من 3 عائلات، ولكن وزارة الصحة تراجعت عن هذا الأمر اعتبارا من يوم الثلاثاء 16 مارس، وذلك لعدم استيفاء شرط إصابة أقل من 35 من بين 100,000 ساكن في منطقة توبينغن بفيروس كورونا في غضون أسبوع، وقد تم تجاوز هذا الحد في 3 أيام متتالية. لذلك واعتبارا من يوم الثلاثاء سيتم السماح لخمسة أشخاص فقط من أسرتين كحد أقصى بالاجتماع مرة أخرى. لا يحتسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما ضمن هذا العدد. إذا كانت العائلة مكونة من 5 أشخاص أو أكثر فوق سن 14 فيسمح لها أن تلتقي مع شخص آخر لا ينتمي إلى منزلها، وذلك وفقا لمكتب إدارة شؤون المنطقة في بيان

0: election starting Tuesday, March 16. The reason? It only applies if less than 35 out of 100,000 residents have gotten newly infected with the coronavirus in the district of Tübingen within a week. However, this line has been crossed of 3 consecutive days. Consequently, only 5 people from 2 different households can meet again starting Tuesday. Children under the age of 14 don't count. If a household consists of 5 or more people above the age of 14, this household can meet with one other person not belonging to this household, states the district office in a press release. However, the restrictions in retail, sports, culture, and art continue to apply. The district office informs about all changes on the website www.kreis-tubingen.de. Correct information about the numbers on which relaxations and stricter regulations depend can be found under www.baden-württemberg.de. Infektionen und Todesfälle.
1: Ab Dienstag private Treffen auf 5 Leute aus 2 Haushalten begrenzt. Es gilt nur kurz, dass sich 10 Menschen aus 3 Haushalten privat treffen konnten. Das Gesundheitsamt des Landkreises nimmt die Lockerung ab Dienstag, 16. März, wieder zurück. Der Grund, sie gilt nur, wenn sich innerhalb einer Woche im Kreis Tübingen weniger als 35 von 100.100.000 Einwohnern neu mit dem Coronavirus infiziert. An 3 Tagen hintereinander wurde diese Grenzen aber überschritten. Deshalb dürfen sich ab Dienstag wieder nur noch 5 Menschen aus maximal 2 Haushalten treffen. Kinder unter 14 zahlen nicht mit. Wenn ein Haushalt auf maximal 5 Personen und mehr Personen über 14 Jahre besteht, so das Landesamt in einer Pressemitteilung, darf sich dieses Haushalt mit einer weiteren dem eigenen Haushalt nicht angehörigen Person treffen. Die Lockerung im Bereich Einzelhandel, Sport, Kultur, Kunst dagegen gelten weiterhin. Auf der Seite www.kreis-tübingen.de informiert das Landesamt über alle Änderungen. Aktuelle Informationen zu den Werten Anti-Lockerung oder Verschärfung geboten sind, finden sich unter www.baden-württemberg.de. Infektionen und Todesfälle.
2: فرض إجراء فحص كورونا عند زيارة المحلات التجارية في مدينة توبينغن. على كل من يريد زيارة المحلات التجارية في مدينة توبينغن مثل سيزر أن يكون لديه إثبات بعدم إصابته بفيروس كورونا. وهذا القرار يشمل أيضا سكان مدينة توبينغن. ولهذا الهدف تبني المدينة بعض المراكز لإجراء الفحص. ومن تكون نتيجة فحصه سلبية يحصل على بطاقة يومية عليه إظهارها لموظف المحل قبل دخوله. المحلات التي كانت مفتوحة من قبل مثل محلات الورود، محلات المواد الغذائية، محلات بيع الصحف والمكتبات لا تحتاج لهذه البطاقة. حاليا يوجد 3 مراكز لإجراء الفحص في المدينة القديمة مارك بلاتس، في شارع كارل وبجانب المكتبة العامة. وسيتم بناء محطات إضافية اعتبارا من يوم الاثنين في الصالة الثقافية في هكتور وفي شارع البريد. واعتبارا من يوم الثلاثاء ممكن إجراء الفحص في جمعية المواصلات والثقافة على جسر النكا. الفحص مجاني وسيتم أخذ المسحة من الأنف. المراكز ستعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 حتى الساعة 7 مساء، ويوم السبت من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 4 مساء.
0: Stricter compulsory corona rapid tests for stores in Tübingen historic city. Starting Monday, March 15, people who want to visit retail stores or cultural offers in Tübingen's historic city, the Zinderdreieck or the train station area, need a negative corona rapid test. Now, this also applies to city and